0: أخذ حلقه فجس عرقه وقال
1: يا قوم استغفر الله يا تسوء
2: وهذا الرجل قد لمسته فعلمت أنه حي.